انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك اليوم اللي في تكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي.

0: قوي.
1: جامد جدا في اي حته، ميجا ستار مش برمي الجتا، نمبر وان يركب ملاكي بس ما يركبش بسكليت. انا لما خطي بغطي حسبها بالمتر لا بالسنتي، انا جنبي 50 شباب لقدرتي، انا شورتي لايق قوي مع نضارتي لايق ازاي